0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان 899 و 959.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جوال.

السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عدن الغد معكم في كل مكان. 899 و 959.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان، 899 و 959.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان، 899 و 959.

0: أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

طبعا من كلمات الشاعر أحمد أشرف المطري ومن ألحاني، تقول كلماتها قال والعيد أقبل. قلت مش وقت ذا الحين، كيف يا عيش أسلا والحبايب بعيد،

أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان 899 و 959.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: Úsalo, úsalo.
1: لا تاكلوا لو مرجع.

أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان، 899 و 959.

0: من عدن الغد، تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

كبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

طبعا من كلمات الشاعر أحمد أشرف المطري ومن ألحاني، تقول كلماتها قال والعيد أقبل. قلت مش وقت ذا الحين، كيف يعيش أسلا والحبايب بعيد،

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

شعبي شماله والجنوب متواصلة كل القلوب، العيد يوحد للدروب، والعيد عيد شايما، العيد عيد شايما.

0: أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: إذا الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف. يا رب لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا. السلام عليكم. يقول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذه الآية تدل على أن هؤلاء الضالين يحملون أوزارهم كاملة، ويحملون كذلك من أوزار الأتباع الذين أضلوهم. وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه لا يحمل أحد وزر غيره، منها قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الجواب والله أعلم أن هؤلاء الضالين ما حملوا إلا أوزار أنفسهم، لأنهم تحملوا وزر الضلال ووزر الإضلال. فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. وبهذا يزول الإشكال في هذه الآية، وكذلك يزول الإشكال في قوله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. يقول الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: وهذا البلد الأمين. قال بعض العلماء: هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها رسولا من أولي العزم. فالأول محل التين والزيتون هو بيت المقدس الذي بعث الله فيه عيسى بن مريم عليه السلام، والثاني طور سينين هو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام، والثالث مكة وهو البلد الأمين الذي أرسل الله فيه محمدا عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال ابن عباس: خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. وقال مجاهد: هو موت العلماء. وفي هذا المعنى روى ابن عساكر قال: أنشدنا أحمد بن غزال: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرفه.

عرض علماء البلاغة للكم والكيف في الأدب، وسموا ذلك اسماً خاصاً هو الإيجاز والإطناب، وعدوا الإيجاز أشرف الكلام لما فيه من لفظ قليل يدل على معنى كثير، ومثلوا للإيجاز والإطناب بالجوهرة الواحدة بالنسبة إلى الدراهم الكثيرة، فمن ينظر إلى طول الألفاظ يؤثر الدراهم لكثرتها، ومن ينظر إلى شرف المعاني يؤثر الجوهرة الواحدة لنفاستها. وقديماً أدرك العرب خداع الكم فقالوا: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. وقديماً بلغ شعر كثير عزة عبد الملك بن مروان قبل أن يرى صاحبه، فلما دخل عليه كثير ذات يوم عجب الخليفة من شكله وجسمه الضعيف، فقال: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فقال كثير مستشهدا بأبيات قديمة: ترى الرجل النحيل فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. كان ابن سينا يسأل ربه أن يهبه حياة عريضة لا طويلة، أي حياة غنية بالمعرفة والإنتاج، فرأى أن الحياة لا تقاس بطولها، وكثير من الناس ليست حياتهم إلا يوما واحدا معادا، هؤلاء لو عمروا 100 عام فابن سينا يقدره بيوم واحد. ولست أقيس بالأيام عمري، ولكن بالتأمل والجمال. قال رجاء بن حيوة لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ما أكمل مروءة أبيك، كنت عنده فانطفأ السراج، وإلى جانبه غلام من غلمان الخدمة قد نام، فقلت: ألا أنبهه؟ قال: لا دع. قلت: فأنا أقوم. قال: ليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه. فقام وأصلح السراج ثم رجع، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ألا نكفيك؟ قال: وما ضرني، قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر.

المكاري، أصل الكلمة من قولهم فلان يكري دابته فينتفع بها الناس مقابل أجرة، وغلب استعمال ذلك عند العامة على الحمار والبغال لأنهما منه بسبب، فهاتان الدابتان من أكثر ما يستعمل في نقل الأحمال. قال ربيعة بن ثابت الأسدي: وقد ألبسته أمه إزارا كان ثقيلا عليه، أمة هذا وربي حمل برذون بخاري، أمة لست ببرذون ولا بغل مكاري. وفي المعجم جمع مكاري مكارون، والعامة تجمعه على مكارية، وهذا اللفظ استعمله عبد الرحمن الشيزري في نهاية القرن السادس الهجري في كتابه نهاية الرتبة في طلب الحسبة، فقال: إن المحتسب كان يأمر السقائين أن يشدوا في أعناق دوابهم الأجراس لتعلو جلبة الدابة إذا عبرت في السوق، فيحترس منها الضرير والصبيان والإنسان الغافل، وكذلك يفعل المكارية وحملوا الحطب بدوابهم.

يا رب لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا. قال آمينا. قالوا لكل مرتبة من مراتب المحبة حد إلا العشق، فهي مرتبة لا حد لها. وقالوا ذنوب العشاق ذنوب اضطرار، لا ذنوب اختيار. وقالوا العشق يولد الأخلاق الحميدة، وذهبوا إلى أنه لو لم يكن في العشق إلا أنه يشجع قلب الجبان ويسخي كف البخيل لكفاه شرفا. يقول الشاعر: وما أحببت عن فحش ولكن رأيت الحب أخلاق الكرام. ويقول آخر: ويهتز للمعروف في طلب الندى لتحمد يوما عند ليلى شمائله.

كان شيخ الإسلام العز بن عبد السلام إذا انتهى من شرح باب من أبواب العلم بدأ فقرأ ولو شيئا قليلا من الباب الذي يليه ثم وقف، فسئل عن سبب ذلك فقال: لأنني لا أحب أن أقف على الأبواب. وفي جوابه تورية يريد منها أنه لا يقف على أبواب الأمراء طالبا ولا مستجديا ولا مادحا. إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أغلقت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد.

يقول المثل إنما نعطي الذي أعطينا، فما قصة هذا المثل؟ قصته كما روى ابن الأعرابي أن أبا الزلفاء كان رجلا مئناثا، أي لا ينجب إلا الإناث، فولدت له امرأته بنتا فصبر، ثم ولدت له بنتا ثانية فصبر، فولدت له بنتا ثالثة فهجرها وتحول عنها، إذ أصابه حزن شديد وأقام في بيت جيران له قريبا من داره. فلما رأت ذلك منه زوجته جاءته يوما وقالت: ما لأبي الزلفاء لا يأتينا وهو في البيت الذي يلينا، يغضب أن لم نلد البنين، إنما نعطي الذي أعطينا. فلما سمع زوجها ذلك الكلام طابت نفسه ورجع إليها يطلب الاعتذار عما لا يملك، فصار قولها مثلا يضرب في اعتذار المرء عما لا يملك.

قال الأصمعي: رأيت أعرابيا متمسكا بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم أمتني ميتة أبي خارجة. فقلت له: يرحمك الله، وكيف مات أبو خارجة؟ قال: أكل حتى امتلأ، وشرب حتى ارتوى، ونام في الشمس، فمات شبعان ريان دفان. قال الأعمش لابنه: اذهب فاشتري لنا حبلا يكون طوله 30 ذراعا. فقال له: يا أبه، في عرض كم؟ فقال له أبوه: في عرض مصيبتي فيك. ومن طرائف الأعمش أنه كان إذا حضر مجلسه ثقيل يقول: فما الفيل تحمله ميتا بأثقل من بعض جلاسنا. يقولون ضفاف النهر، والصواب أن نقول ضفتا النهر، لأن النهر لا يكون له أكثر من ضفتين. والضفة من الناس جماعتهم، وضفة النهر جانبه، وضفة البحر ساحله. وفي فلسطين سميت الضفة الغربية بهذا الاسم لأنها تقع بجانب الغرب من نهر الأردن. لا يميز كثير بين فيما المتصلة وفي ما المنفصلة. الفرق بينهما أن فيما المتصلة تعني بينما، أو في أثناء، أو خلال، كقولنا: فيما أنا في الطريق رأيت أخي، بمعنى بينما أنا في الطريق رأيته. أما في ما المنفصلة فتعني في الذي، كأن تقول: طالعت في ما أشرت علي من القصائد، أي طالعت في الذي أشرت علي من القصائد.

كنت قد سألتكم عن الشاعر الذي ملأ الدنيا وأشغل الناس، عن المتنبي. سألتكم ما الذي جعله أشهر شاعر في تاريخ العرب، ثم وضعت بعض الخيارات من أجل أن يختار كل ما يرى أنه هو السبب في شهرة هذا الشاعر الكبير. وضعت أولا المدح والهجاء، وهذه حصلت على 15%، ووضعت الجرأة والحكمة 28%، ووضعت الإبداع واللغة القوية، وهذا الخيار كان له الحظ الأكبر ب 57%. وفيما يلي أستعرض معكم بعض التعليقات التي وصلت أيضا في سياق الإجابة على هذا الاستفتاء. إناس تقول: زد رابعة وأراها الأهم، أن أبا الطيب كما قيل ينطق عن خواطر الناس، سبب عظيم من أسباب خلود الشعر. الحسن يقول: شهرة المتنبي أمر مستغرب بالنسبة لي، شعره ليس السبب الأول في شهرته، هناك من هم أشعر منه ولم ينالوا قدر قلامة ظفر من شهرة المتنبي. أبو عابد يقول: كل الثلاثة الخيارات كلها. وغيث العلاوي يقول: لأنه من شعراء المعاني، خرج بالشعر عن أساليب العرب التقليدية، فهو إمام الطريقة الابتداعية في الشعر العربي، وقد حظي شعره بكم من هائل من الحكم والأمثال، وأجاد الوصف والتعبير والتصوير. نور الدين يقول: سهولة الألفاظ مع شيوع الحكمة واقترابها من كلام الناس. وعطار يقول: الثلاثة مجتمعة، لكن كان يجمل بشاعر عظيم كابن الحسين أن يكون عف اللسان، فالهجاء غرض شعري ساقط، وهذا أمر يغبط عليه الشاعر المصري الكبير أحمد شوقي. عز الدين يقول: بعيدا عن الاستبيان، يمكن القول من أشهر شعراء العرب، لكنه ليس الأشهر.

أحدثكم عن الشاعر السوداني الكبير الذي كتب لأم كلثوم أغنيتها الشهيرة أغدا ألقاك. عن الهادي آدم أحدثكم. شاعر سوداني أطلق عليه بعضهم لقب أيقونة الإبداع السودانية والجوهرة السمراء، يشهد له دارسو تاريخ الأدب في بلاده أنه من الرواد الذين أسسوا لنهضة الشعر في السودان. عندما أكمل دراسته في المدرسة الأولية في مدينة الهلالية التي ولد فيها، انتقل إلى المعهد العلمي في أم درمان، ثم اختير في بعثة علمية ليلتحق بكلية دار العلوم في القاهرة. تحول من شاعر غزير الإنتاج إلى شاعر ربطه الجمهور بقصيدة واحدة أغدا ألقاك التي غنتها أم كلثوم. وفي نظر الشاعر فإن تلك القصيدة لم تكن أفضل ما كتب، لكنها كانت الأوفر حظا. عرف في حياته لذة النجاح وذاق مرارة الفشل، لكنه ما وجد لذة تعدل فرحته ببيت من الشعر ينظمه فيقع في موقعه حيث أراد. فلسطين كانت حاضرة في شعره، يعجب كيف استولى عليها الدخلاء، لكنه كان مؤمنا أنه لا بد للظلم أن يزول. إذا جاءها عن وعد بلفور غاصب فلله فيها قولة سيقولها. الهادي آدم له دواوين مطبوعة، منها كوخ الأشواك، مهد له بمقدمة جاء فيها: من أصعب الأشياء أن يقدم المرء نفسه بنفسه، أما هذه القصائد فما وجدت فيها قارئ العزيز من تجاوب مع حسك ووجدانك فهي منك، وما أخذت عليها من هنات فعلي وزرها لا عليك. ومما قد دفعني إلى نشر ما أقدمه خوفي على هذه القصائد أن تضيع في زحمة الحياة. يقول في إحدى قصائده يصف حال بلده: حبي بلادي هان الخطب أو صعبا، في ذمة الله والتاريخ ما ذهبا، إن الزمان ليعطي من يسابقه، فإن توانى عليه ارتد ما وهبا، كان الفساد نظاما تستبد به يد الفرنجة في أوطاننا حقبا، حتى إذا ذهبوا طارت مفاسدنا فوضى، ينافس فيها رأسنا الذنبا، قد بوأوا الغرب من أوطاننا سكنا، كأن بينهم من أهله نسبا، حتى غدونا مع الأيام مهزلة، بين البرية لا عجبا ولا عربا، حتى غدونا مع الأيام مهزلة، بين البرية لا عجما ولا عربا.

0: تسافر بنواميس الليالي وتسلمني الرمال إلى الرمال. هنا ذهب الجزيرة كل حرف يشير إلى الحضارات الخوالي. ولست أقيس بالأيام عمري ولكن بالتأمل والجبال.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

على العيد في الوقت عامل عيد في يوم العيد في الوقت عامل عيد

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

من كلمة الشاعر نجران محسن الجبري ومن ألحان الأستاذ محضر. طبعا تهنئة خاصة مقدمة من شباب هبرة عنهم بسام العودري.

أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان، 899 و 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها.

0: وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: من عدن الغد، تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

طبعا من كلمات الشاعر أحمد أشرف المطري ومن ألحاني، تقول كلماتها قال والعيد أقبل. قلت مش وقت ذا الحين، كيف يا عيش أسلا والحبايب بعيد،

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا من هذه المجالس أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، كنا تكلمنا في حلقات ماضية حول ما يتعلق ببعض الأحكام الفقهية التي تهم المسلم في حياته. تكلمنا مثلا عن أحكام الوضوء وعن نواقض الوضوء وعن الغسل وعن أحكام الآنية وعن آنية الذهب والفضة وعن ثياب الكفار وجواز لبسها وعدم جوازه إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: أما اليوم فلعلنا أن نتكلم معكم بشيء من التفصيل عن حكم من الأحكام الشرعية يكثر سؤال النساء عنه، وأنا لن أتكلم في الأحكام الشرعية المتعلقة به تفصيلا، وذلك لأن تفصيله قد يحتاج إلى ساعتين ونحن ليس بين أيدينا إلا دقائق معدودات. فسوف أتكلم عن الأصول المتعلقة بأحكام الحيض والنفاس لعله أن يكون فيها نوع فائدة للأخوات النساء، وكذلك من استفاد منها من الرجال، لأجل أن يكون عنده شيء من المعلومات لو وقع عند زوجته شيء أو نحو ذلك يكون عنده شيء من التصور. أما بالنسبة للحيض فهو شيء قد كتبه الله تعالى على بنات ابن آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما كانوا في الحج فحاضت فكأنها حزنت لما حاضت وهي لم تطف بعد بالبيت، فقال صلى الله عليه وسلم لها هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات ابن آدم فإذا أقبلت حيضتك، إلى آخر الحديث. فالمقصود من هذا أن الحيض هو أصلا يقع من النساء، بل إنه ذكر بعض العلم أن غير البشر يحيضون، ذكروا أن أنواع من الحيوانات يكون عندها حيض، وذلك أن الحيوانات أصلا في تناسلها تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون تناسله عبر الوطء والحيض واللقاح، ومنها ما يكون عبر البيض وتفقيس البيضة وخروج الفرخ أو خروج يعني الحيوان الذي يولد من أمه. الحيض له عندنا أحكام شرعية في الإسلام، وقد كانت الأمم السابقة لهم أحكام أيضا في أديانهم. فمثلا عند اليهود والنصارى كان لهم أحكام في الحيض، فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يجالسها الرجل ويعني خرجت إلى بيت أهلها حتى تنتهي من حيضها، والنصارى كانوا إذا حاضت المرأة خالطها ووطئها وآكلها وشرب فعل معها كل شيء كأنها لم تكن حائضا، بخلاف اليهود فإنها تخرج إلى أهلها حتى الأكل والشرب والقرب ما يقرب منها زوجها. أما عندنا في الإسلام فإنه يجوز للرجل أن يأكل مع زوجته الحائض، يذهب يمارس حياته الطبيعية جدا جدا جدا كما هي، سوى أنه لا يطأ الوطء الصريح لكن يتمتع بامرأته بكل شيء سوى النكاح، يعني سوى الوطء الصريح. ينبغي الإخوة والأخوات أن تراعى الحالة النفسية عند المرأة الحائض، فالمرأة غالبا في حيضها يصيبها آلام وشيء مما يتعبها في جسدها، فالأصل أن زوجها أيضا يراعي حالتها النفسية عندما يتعامل معها، بحيث أنه يحاول أن لا يعني يثور كثيرا إذا غضبت أو أن لا يجد في نفسها عليها أو نحو ذلك، أن تراعى حالتها النفسية. لذلك لاحظ حتى في مسألة الطلاق منع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، ولما طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها، دل هذا على أن المرأة في حال حيضها يعني قد تتغير أحيانا نفسيتها أو يصيبها شيء من الاضطراب. الحيض ذكره الله عز وجل في القرآن وقال سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله تعالى أصلا غذاء للولد في بطن أمه، تجد أنه المرأة إذا حملت يتوقف حيضها لأنه يتحول إلى غذاء للولد. المرأة إذا صارت ترضع في غالب الأحيان أيضا يتوقف حيضها، المرأة الحامل يتوقف حيضها لأنه يتحول إلى غذاء للولد، المرأة المرضع أيضا يتوقف حيضها لأنه يتحول إلى حليب ترضع منه ولدها، فإذا توقفت هي عن إرضاعه لسبب من الأسباب يعني بدأ الحيض بعد ذلك يخرج. والمرأة لو أنها يعني بدأت تحيض وترضع في الوقت نفسه في أحيان كثيرة يصيبها شيء من الجهد، وذلك لأنها تكون غذاء للولد وتحيض، وأحيانا قد لا يصيبها جهد لأن الدم يكون زائدا فيأخذ منه الولد كفايته ثم بعد ذلك يعني يخرج الزائد منه. الحامل أيضا لا تحيض، ولكن قد ترى المرأة الحامل أحيانا شيئا من الحيض، فإذا رأت الحامل شيئا من الحيض فإن هذا يكون حيضا، وذكر بعض أهل العلم أنه ليس بحيض وإنما هو دم فساد يعني يخرج من رحم المرأة، أو قد يكون مجتمعا لسبب من الأسباب من التهابات أو اضطرابات أو نحو ذلك، لكنه لا يكون له أحكام الحيض. لكن ينبغي على المرأة إذا كانت حاملا وخرج منها حيض أن تستفتي فعلا على اعتبار هذا أنه من الحيض أو ليس من الحيض. من أهم المسائل المتعلقة بالحيض أن الحيض أيها الإخوة والأخوات يمنع المرأة من عدة أشياء في الشريعة. أول شيء يمنع المرأة من الصلاة، فلا يجوز للمرأة أن تصلي وهي حائض، ولو صلت وهي حائض لا كانت صلاتها باطلة وكانت هي آثمة لأنها تعمدت أن تصلي على غير طهارة. كذلك يمنع المرأة من الصوم، لا يجوز أن تصوم وهي حائض، ولو أنها حاضت في مثلا في أول النهار، نفرض أن امرأة حاضت في أول النهار يعني بعد الفجر بساعة أو نصف ساعة، فإنها لا يجوز لها أن تصوم. وكذلك لو خرج منها الحيض قبل صلاة المغرب ولو بدقائق معدودات، يعني نفرض أنه يؤذن المغرب الساعة الخامسة مثلا أو السادسة المغرب، فحاضت الساعة الخامسة إلا عشر أو السادسة إلا عشر، يعني قبله بعشر دقائق أو ربع ساعة، فإن صومها لهذا اليوم كله يفسد ويجب عليها أن تقضيه. أما الصلاة فإنها لا تقضيها. يدل على ذلك حديث المرأة التي أقبلت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت لها: يا عائشة يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني أنت خارجة على الدين وتريدين أن تغيري؟ قالت: لا، لكني أسأل. فقالت لها عائشة: قد كان ذلك يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، قال: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، دعي الصلاة، وذلك لأن الصلاة لا تصح من المرأة الحائض. قد تسأل بعض النساء أحيانا، تقول: طيب الصلاة ما تصح، طيب هل يجوز لي أن أقرأ القرآن؟ نعم، يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض، لكن تمس القرآن بحائل، لا تمسه يعني بيدها الصريحة، إنما تمسه بحائل، طبع قفاز أو نحو ذلك، أو أن تقرأ القرآن من التفسير. أحيانا يوجد بعض التفاسير يكون المصحف موجودا فيه وفيه تفسير كثير، فهذا كتاب تفسير ليس قرآن، يجوز أن تقرأ القرآن منه. من أحكام الحيض أيضا أن المرأة يعني إذا طهرت من حيضها في وقت صلاة فإنها تصليها. أنا أعطيكم مثالا، نفرض أن امرأة كانت حائض وطهرت من حيضها مثلا الساعة، مثلا يؤذن العصر الساعة 3، وطهرت من حيضها الساعة مثلا 4 أو 4:30، يعني قبل أذان المغرب بنصف ساعة أو بساعة، يعني لا تزال هي في وقت العصر، في هذا الحال يجب عليها أن تصلي العصر وجوبا ولا يجوز لها أن تؤخرها عن وقتها. ذكر بعض أهل العلم أنها يجب عليها أن تصلي الظهر معها، إذا طهرت في وقت العصر لزمها صلاة الظهر والعصر، إذا طهرت في وقت العشاء لزمها وقت صلاة المغرب والعشاء. قلنا لهم: لماذا؟ قالوا: لأنها أصلا لم تصلي الظهر بسبب العذر وهو الحيض، كالمسافر قد يجمع الصلاتين للعذر، كالمريض قد يجمع الصلاتين للعذر، فقالوا: ما دام أنها عندها عذر وقد زال عذرها الآن في وقت الصلاة الثانية لزمها أن تصلي الصلاتين. ولعل هذا أيها الإخوة أولى خروجا من الخلاف. فإذا كانت المرأة حائض، يعني نفرض أنها طهرت في وقت العصر لزمها أن تصلي الظهر والعصر، طهرت في وقت العشاء لزمها أن تصلي المغرب والعشاء، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذلك لو طهرت في وقت صلاة، لو حاضت في وقت صلاة ولم تصليها، يعني نفرض أن هذه المرأة حاضت في مثلا أذن عليها الظهر الساعة 12، فكانت مشغولة بطبخ طعام أو نحو ذلك، المهم أذن عليها الساعة 12 ولم تصلي، الساعة 1 أو الساعة 12:30 حاضت، طبعا الآن خلاص لن تصلي، لكن تبقى صلاة الظهر في ذمتها إلى أن تطهر بعد 6 أيام وتصلي تلك الظهر، ثم تصلي ما واجهته من صلوات. كذلك من أهم الأحكام، طبعا هذه المسألة الأخيرة أيضا فيها خلاف طويل بين أهل العلم، لكن يعني ما ذكرته لعله هو ما يكون يعني أحوط لها. كذلك المرأة إذا كانت حائضا لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا أن تقرأ القرآن ولا أن تجلس في المسجد، أعني لا تقرأ القرآن بمسه، ولا لكن لو وضعت حائل ما في بأس، لا تجلس في المسجد، لكن لو دخلت المسجد لحاجة كامرأة حائض مثلا يكون زوجها في المسجد ودخلت أعطته الطعام جلست 5 دقائق 10 دقائق جاز الدخول السريع ما في بأس، أما أن تلبث في المسجد فلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم يوما لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة يعني قطعة قماش صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قالت له عائشة: يا رسول الله إني حائض. طبعا كان بيته ملاصقا للمسجد، يفتح الباب من بيته على طول المسجد موجود. فقالت: يا رسول الله إنني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك، يعني يدك طاهرة، ادخلي المسجد واخرجي، فلا بأس أن تفعل المرأة ذلك. كذلك من أحكام الحيض:
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أنه يحرم على زوج المرأة إذا كانت حائضا يحكم إذا كانت حائضة يحرم عليه أن يطأها في الفرج، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أيضا حتى لو طهرت ما يجوز أن يقربها، قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز أن يقربها حتى تغتسل من حيضها، ولا شك أن هذا أيضا أسلم حتى من الناحية الصحية. معنى الاعتزال ترك الوطأ الصريح، يقول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطأ الصريح، كما رواه الجماعة إلا البخاري. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. ويجوز للزوج الحائض أن يستمتع بها بما يعني بسوى الوطأ، يعني كقبلة ولمس ونحو ذلك، يجوز له ذلك. أما الجماع الصريح فلا يجوز له ذلك. كذلك من الأشياء التي يحرم على الزوج أن يفعلها وقت حيض امرأته الطلاق، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني طلقوهن في الوقت الذي أذن الله تعالى لكم بطلاقهن فيه. فلا يجوز أبدا أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، لا يجوز أبدا للرجل أن يطلق امرأته في أي وقت يشاءه، لا، لابد أن يطلقها في أحد حالين: إما أن يطلقها وهي حامل، بحيث أنه يعلم أن امرأتي حامل وأنني سوف يتربى هذا الولد عند غيري، أو سوف يتربى عند غير أمه، يكون الرجل لم يدفعه إلى الطلاق العاطفة، لا، إنما دفعه التفكير العميق. إما أن يطلقها وهي حامل، أو يطلقها في طهر لم يطأها فيه، أن يطلقها في طهر لم يطأها فيه، يعني تكون المرأة مثلا طهرت من حيضها، اغتسلت، تأكد تماما أنها ليس في بطنها ولد ما دام أنها كانت حائض، فعندها قبل أن يطأها يطلقها. أما لو وطئها لازم ينتظر إلى أن تحيض ثم تطهر مرة أخرى. إذن الذي يريد أن يطلق، أما أن يطلق وهي حامل، أو يطلق في طهر لم يطأها فيه. أما إذا كانت حائض فلا يجوز أن يطلقها، ينتظر إلى أن تطهر، أو كانت مثلا في طهر وطئها فيه لا يجوز له أيضا أن يطلقها، وإلا في الحالتين التي تقدمت معنا. قول الله عز وجل: فإذا تطهرنا، وقوله جل وعلا: حتى يطهرنا. الطهر أيها الإخوة والأخوات هو انقطاع الدم، والمرأة إذا كانت حائض لا يزال الدم يخرج منها، فإذا انتهت من حيضها انقطع عنها الدم. انقطاع الدم، معرفة المرأة لانقطاع الدم يكون بشيئين: إما أن تكون هذه المرأة انقطع الدم وخرج منها القصة البيضاء، القصة البيضاء مادة تخرج من مخرج الدم بيضاء، تدل على أن هذا على أن المخرج تنظف تماما من الدم. الأمر الثاني، تتأكد المرأة بانقطاع حيضها كما في قوله تعالى: حتى يطهرن، تتأكد بأن الدم يتوقف. فإذا توقف الدم جعلت المرأة شيئا من منديل أو قطن أو نحو ذلك مسحت به مخرج الدم، فإذا كان هذا المخرج نظيفا وخرج القطن أو نحو هذا نظيفا ليس فيه شيء من الدم، هذا يدل على أنه قد تنظف المخرج تماما من الدم، وبالتالي تصبح هذه المرأة ليس عليها يعني حيض وتغتسل وتعتبر طاهرة. أحيانا يكون يعني المرأة يكون عندها شيء، يعني يكون عندها بعد الحيض لا يزال المخرج ما تنظف، يكون فيه كدرة أو صفرة أو نحو ذلك، فهذا ما دام أنه متصل بالحيض فهذا يعتبر من الحيض. لذلك تقول عائشة للنساء، تقول: لا تعجلنا، يعني لا تستعجلي بأن تعتبري نفسك طهرتي من الحيض حتى ترين القصة البيضاء، يعني حتى تتأكدي 100%. وتقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود وغيره. من التنبيهات الهامة هنا أيضا في مسألة ما يتعلق بالحيض، أن المرأة ينبغي أن تعتني بمسألة طهرها، ألا تهمل نفسها، يعني بحيث أنها إذا أذن عليها وقت الصلاة ويتتوقع أنها قد طهرت، كان يكون قد أكملت لها مثلا 5 أيام أو 6 أيام أو نحوها وهي على هذا الحال، فيلزمها أن تتأكد لأجل أن تصلي وتبتعد عن الحرج في ذلك. كذلك من أهم المسائل فيما يتعلق بالحيض، أن بعض النساء أحيانا قد ينطلق معها الدم متواصلا، قد ينطلق الدم متواصلا، بحيث أن المرأة العادة يكون حيضها 5 أيام أو 6 أو 7 أحيانا، وأحيانا قد يتواصل هذا الدم بحيث أنها يبدأ معها في 1 في تاريخ واحد من الشهر غالبا إلى تاريخ سبعة ويتوقف. أحيانا يستمر سبعة ثمانية تسعة عشرة 15 إلى 20 إلى 30 ويستمر شهرا كاملا أحيانا وهي على مثل هذا الحال. إذا كانت المرأة على مثل هذا الحال تعتبر المرأة مستحاضة، تعتبر المرأة مستحاضة. وفي الحقيقة إن الكلام على المستحاضة وعلى أحكامها كلام يطول، وأرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، لذلك سأذكر فائدتين تتعلق بالحيض، ولعلي إن شاء الله أؤجل الكلام على المستحاضة وعلى التي ينزل معها الدم متواصلا، نؤجله إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة. إذا كانت المرأة على حيض، فهل يجوز لها إذا كانت مثلا ستعتمر أو في رمضان أو ستحج، هل يجوز لها أن تستعمل الحبوب التي تمنع نزول الحيض أم لا يجوز لها ذلك؟ الصحيح في هذه المسألة أن استعمالها جائز إذا لم يكن عليها مضرة في رحمها. وعموما قد تم سؤال بعض الأطباء فذكروا أنها أحيانا تسبب مضاعفات، أحيانا تسبب سرطانات وغير ذلك. فعلى المرأة أيها الإخوة والأخوات أن تبقى كما خلقها الله عز وجل، كما أن الحيض يخرج بغير اختيارها، كما يخرج اللعاب في الفم بغير الاختيار، كما يخرج العرق أحيانا بغير الاختيار، الدموع أحيانا قد تخرج بغير اختيار، كذلك الحيض يخرج بغير اختيار. فلا تشددي على نفسك. لو جاءنا شخص وقال أنا اخترعت لكم حبوب تمنع نزول توقف اللعاب أو تمنع نزول الدمع من العين أو تمنع، لمنع الناس من استعمالها. يا أخي ابقى كما خلقك الله. كذلك في استعمال الحبوب لا ينبغي للمرأة أن تستعملها إلا وقت الضرورة الشديدة جدا جدا، بحيث أن المرأة تبقى يعني قد لا يتيسر لها حجز إلا في هذا الوقت لأجل العمرة أو لأجل الحج أو نحو ذلك، فلا بأس باستعمالها. أما أن تتعود عليها المرأة فلا. كذلك المسألة الثانية وهي مسألة مهمة، أنه في الحقيقة يجب على المرأة إذا نزل منها الحيض ألا تبتعد عن العبادات. يعني هي الآن ابتعدت عن الصلاة، ينبغي لا تبتعد عن العبادات الأخرى ككثرة التسبيح، التهليل، الذكر، التزين لزوجها. بعض النساء إذا أصابها الحيض صارت مبتذلة في البيت، لا تعتني بمظهرها ولا، فالأصل أنها أيضا تعتني بمظهرها وبزينتها وبرائحتها وطيبها، يعني ولا بأس أن تقترب من زوجها ولو قبلها أو لمسها أو نحو ذلك، لا بأس في ذلك. المهم ألا يقع بينهما الوطء الصريح. وبعض النساء تكون متبذلة في وقت حيضها، يعني بحيث أن الزوج سبعة أيام في الشهر لا يرى أمامه إلا امرأة غير متزينة، وهذا خطأ. لا بد أن المرأة تهتم بمظهرها حتى وإن كانت حائضة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مثل ذلك ويأمر المرأة بالتزين لزوجها وبحسن التجمل له، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يحرص هو على مثل ذلك لأهله، فكان يحرص على الطيب، حتى قال أنس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست يده إلا رأيت فيها الطيب، وقال كأنما أخرجت من جؤنة عطار، كأنما أخرجت من الإناء الذي العطار يخلط فيه الأطياب، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل. وأخبرت عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاجعها وهي حائض ويقبلها وهي حائض، وذلك لتزينها له. أما إذا كان كلما اقترب منها وهي حائض شم منها ما لا يسر، فلا شك أن هذا مما يعني يدفع الرجل عن امرأته. بقي معي في الحقيقة هي والإخوة والأخوات الكلام حول الاستحاضة وأحكامها، وكذلك الكلام حول النفاس وأحكامه، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، فلعلنا إن شاء الله أن نؤجل هي الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، ونزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك

عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً. Thank you.

0: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عدن الغد معكم في كل مكان، 899 و 959.

من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

الاخلاص والحب.

ما ناس متاسف وليه هذا بالك.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان. 899 و 959.

أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: وسعدا
1: أهلا
0: بخير آتي
1: أهلا
0: يا ضحكة الناس والحياة
2: تكبيرات ضحكات ولمات أيام العيد أجمل لحظات وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و959.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: من عدن الغد تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان. 899 و 959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.

24/7. إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

دربها عجب قالوا ترى ما حبها قلوا مساوه قلت قتلني حبها حسبي تقل ما

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل

0: صوتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستقر.
1: رفيق رحلتك دائماً بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.